0: أنا غعاب.
1: يو حالي شو المية يا رعيونة من التمتام هذي؟ لما شبيتات رعاب لما؟
0: يا كل بقلالة بعد
1: يخرب بيتكم أبعد هذي شي بول عليهم يقدل شلون.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش أني عمد في نخيم كوراباي
1: أهلا وفهلا
0: يديداي
1: أهلا وفهلا
0: وبني مشبحتي
1: أهلا وفهلا.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش أن يعمد في نخيم كوراباي
1: أهلا وفالة
0: يديداي
1: أهلا وفالة
0: وبني مشبحتي
1: أهلا وفالة مرحبا أهلا وفالة أهلا أهلا أهلا
0: دي حاجه انت لوش داك ملوع زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما از عبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شي تحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بين انا شي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: بچه خمرد خان
1: میگیری
0: تریح می عتبه که بچه با
1: مرسی مرسی زک که نوم من کس
0: که بچه نوم تو ترگان
1: که بچه نوم ترگان که بچه نوم
0: که بچه نوم البحیر
1: که بچه نوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: خمرد خان لما البحر كش على يوم الدور آمر بركته جميل عيالو إذا تقول
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عشي كل يروسان مش رسان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركته جميل
0: سبا جلو خمر خمر دخايا
1: كيكي
0: الدمارين شي عملتها يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي شعب جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت إذن أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين علينو ونسكي للود ببيات
0: أمين
1: شبت
0: لهم خمد خمد خاين
1: راك عندك قلت شنو خلاص تتم سلبي عندك حبالة بزمان
0: حبالة ليك هو يا خلاص سميات بعدين عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: انا كوريلو
1: انا بتونا زوت لو معرب
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة الكل مسيش تتم بزبيت ويا شين
0: مسلبي انت شو ميع
1: يا اخي شو ميع مو نحير انا زاد
0: يلا انا سامس
2: ايش يا اذا افتعال
0: تريح مع عتبك مسلمي
2: لا انا لو مريح على الكباريكا دي ما انت متعكيش استعمل لا
1: لا

0: الو دافيد زو تكفى
1: تكفى امرت لك الف بام لو تكشر لي لافتلا
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي والاخ لي يبود
1: الاخ لي يبود
0: كان
1: انا كبار مجيع ماذا تميرت سنوبي الاخ لي يبود
2: ماذا تميرت سنوبي الاخ لي يبود
0: انا الاخ يتمان خوفو بيتم براخ لي
2: ايزي مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي اخشام
2: نرأي كليب عطوف شلي بلي اكلف